انا بلوتي ايه انا بلوتي سيسا سيسا اوكي ميرسي بونيير سو بال تاندي نوتو كيبوديس نوتو مايسترو ويلير ميتنان ايكو